رغم اني نسينا يا رقل الوران كلو ازن جامي غني اغدق لو هاتني ريني بيجل سجدو.